0: قيامات اسمر
1: لاف على عيلت زين دور ما وايلة لانك ابقوكت ان وات اما هرت وامن ام مونومنت داس فريت مورتو فشلك دها بيزك ست وايلة زين فيد ابقوكت.

0: زين
1: حمل حمل ها حمل حمل ها خلا ها حمل خل قل قل ها
2: راديو من نوكاف
3: اوكين دي موسكي لستر زون رينكافي.